إذا أمضي قدما كل في طريقه، لكن في أفكاري دائما معا. الحب يستمر هادئا ولطيفا، أثنان في الحب لا يمكن الوصول إليهم.

0: أرواحنا تعزف في إيقاع، كل لحن يجعل الفرح. في هذه الرقصة مشرقة وواضحة، لحننا لا يضيع.
1: Und jetzt kommt ein Zungenbrecher. 10 Ziegen ziehen 10 Zentner Zucker zum Zoo. Zum Zoo ziehen 10 Ziegen 10 Zentner Zucker.